هاتي بالتفو في هاسبه وديلي قلتي لاسكا لغي تفنو بالستنتي تملال تعجرت يواجه سوى